0: شوف الاخر اللي كده ما تسالي كده ما تتوصف شوف داك السيمو في المول شي ما غير كان نقول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: تو كي راديو اسكوتشاس يو فيبر راديو فيبر راديو سي فيبر راديو فيبر راديو